le salda meri go chimane le bada kani ke wa vele na o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o le salda meri go chimane le bada bale chuchna ajde mu kani ke wa vele na اشكو هذه يا خلق عالمان الدنيا مي ديرو دراز عيشة شاني بلا يا منو كل اشياري ناني زكا ندرا ازيبي مبلي مال بمالينا او يو او يو او يو او يو

0: بابي حسين وبابي حسين كرابروني كا تجبي خويتي رناب مالا باو
1: او تشطور
0: جابيش كراش وي مباركي جابي خرلي خي ازعاج
1: تي بزدري
0: اري ازي بسرم

خايق خلارودو لامن تام قروتو هاوكا هاوريدو برا صاكو عمل إقراري صا سربيو

gedle khuna shila mena da bay wa khuna por kre le le khare hay la le da le por kre me bala khuda shim we da chem na mai de semra da go gani chi ay mena bere khuda bi chi ay bala ke ber pe le khuya ay we ze ga wa de chum bala ke ber pe bi chi ay me bala khuda bi se cha bi se cha chem khani wa waz la je kishi ay wala li chi ay le bala ke ber pe le se ti she wa wa le chol ya ba na khuda ne kuch ke khush kar se hab ke bere khuda ne si tla khul sardan e te sha khul bardan e sire buhara aur pa sha pa ye دوام يا نهمال جون شفر امر خا شاج لدن علي كيد نعمل من دوي ولا لي شاي تا كيز قد ما صابون امر كچك بار حد باب و قجا كرتكي جي نماي لتيش تام خرغوي سي تلا مشكايت لي بيچ كم نذري كاري بار دبرام بارا باج لدن علي كيد نعمل

سلس و بنا ببارك مسكو عمر الغراب سردار جيائي ولا من اجل دلالك يدل ختف لا يتفي شاي قابل المواتي روجي عيدان وشاي دلالك يدل من اجل اخرى البشرى خويا سراغ دائي ازل قاشي سكري بمنا عينك يلسل من بري جامعي شقو شمال دجو تيري جرو يدلا بشو بالا مكاري غزالة تيرالي خويائي مدلا وكوبان دكرتكو حيلا قلي محرومي دستي تبشكي چاوي تبشروني ترجاجلي

مدينة وكوبان دقلقو ويلا قل محرومي تشكرو واي تشنكر مالا بابي خرابي سبي تشكرو واي تشنكر ولا تيبي سبي رابو قستا مالا مكر تدسي خوابي تجو تجرار يا كاني كابيا مالا ممعنكر ازيل سري ريكاتر مال خرابي سبو تي درباتي بوش ماش مراس لابنكر نانا ولا قل بسيدن قادي كرقادي دقلو لولا وكو محرومو مالا بابي تشكرو شوف جو بسونا قصير.